وكان اتشي هو كينو كوشو كي رابين كي لي لوك لاس بيج هيس لي هيسوس كي شكول راي لال تيو تو سبتي سين هاتي هرمانا اليسيا هران سيتش او تشو كراش روحا وكان اكي تاقان غاكاتشي نوم تاهنان سيلا ليش او الباستور هران تاقا الباستور كارلوس تشوب هو كان اكي باستورا اوريليا باعو